تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دائما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هيدي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: للعن
1: للعن
0: شنو للعن للعن أبل ثم الضب نبل خياط القصور للعن أبل ثم الضب نبل خياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور

0: يرزقنا منها وضعي تعبان.
1: يا ابو علاء وين ابو علاء؟ يا ابو علاء
0: ادي يا دعور، يلا يا دعور.

0: هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على راس إخوان العريس على راسي الخال أبو عبدو. تحية لعيون كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخال أبو صبحي وضيوفه على راسي الشيخ إبراهيم أبو متعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس وادي محبة بواد العريس الله يرحمه بتراب الغالية على راسي ضيوفك أبو الفوز على راسي بيت العلي تحية لعيون كل الحضور أحلى 500 على راسي أبو عبدو حيلك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة نشم وشم حلف لمص البرطم تا يطلع دم

يلا يلا واللي شافك يميشو والله ربحان. رفرف طول الحبر ونهد الشفتو انا ابويا الخطفني لجلك عفتو. شقور انا من شاف الزفت لفتو سليمان ها ها يا ول شقور انا من شاف الزفت لفتو يا ول

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليوم من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان. يا لا.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

0: لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby إلى دو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: في لابي مركب هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بيجيبني في لابي مركب هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني come on baby بيلاقيني هلو شوغا بيناديني come on baby جو بوزيم I love you
1: I love you
0: زغبو
1: زغبو
0: وي وي وي
1: نو نو نو

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still، وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو.

صباح النور على راديو أهلا أهلا أهلا أهلا صباح النور معكم فاكستيل.